الأيام قلت لي حالي فيها مسقام، فيها الظالم معلي الإعلام والغافل جيفة مرمية، الواعي الواعي ملجم بالجام، صرار في دواخله مخفية، حتى موكا إيه موكا شدت المقام وتولات الدياب ولايه.